السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.

بدر نسر صدك كانوا ما بدر نسر صدك كانوا تاتك في غرد زماني نبي لا مجتن الزفاس لي نبي

سورة انبیاء ولسم سپارا آیت نمبر 37. سورة انبیاء ولسم سپارا آیت نمبر 37.

لو يعلم الذين كجري پويگي آخل كفرو جي كفر کرده حينا فا آغا وخ لا يكفونا چه نبش لره کوله عن وجوههم النارا پا مخون اخبلو باندي تا مخون اخبلونا اورو ولا عن ظهورهم دا شاگان اخبلونا ولا هم ينصرونا بدي سرمدت